قدام القريب يا الويله بديه العيد وبقات ايام يا الحنينه تديه فيا وتجيب او القلب جروح يا احبابي وزعل علي اني زين الوطن علي